نهاية الطريق اللي بيعرف. ولا نهاية المنطقة مفهومة. شو من أخبيط الأتيقها.

تهزم رديف له مثلا هو كحال هاي الطريق ينقال بالتهزم رديف له نعم ذيك نعم تكحل هاي الطريق هو ما ديك أحد.